اوني طري سيفيليزي هنا. درنا حيرات 9 شهور قريب عام. ايا بريد بريد بريد لوك ذا فوك شوف شوف عم ناكل دخلوا للحانوت ما بيسرقوا ولا